واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغيري اللي في كرشي نسيتني في العروسة الكوبي حيرة وجه آخر حيرة القديمة اللي في بالي دفنته مع أمي بقيت روحي راجع للقصر اللي هربت منه طوال 10 سنين